0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Sadır Hareketi lideri Mukteda Sadır, Başbakan adayı Ali Zeydi'ye yolsuzlukla mücadele, dış ilişkileri güçlendirme ve silahlı gruplara yakın kitleleri yeni hükümetin oluşumundan uzak tutma çağrısında bulundu. Başbakan adayı Ali Zeydi, silahın yalnızca devletin elinde toplanması, hukukun uygulanması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi için çalışacağı sözünü verdi. İmar ve Kalkınma İtilafı üyesi Kamil Akili, parlamentonun salı günü kabinenin bir kısmını oylamaya sunmakta istekli olduğunu duyurdu. Petrol Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Ali Elbehadili'yi yönelik suçlamaları yalanlayarak hukuki süreç ve yargıya saygı duyduklarını belirtti. Güvenlik kaynağı, sosyal medyada Bağdat'ın Mansur bölgesinde Amerikalı bir kadının kaçırıldığına dair yayılan haberin asılsız olduğunu belirtti. İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısına bir sivil savunma personeli yaşamını yitirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, müzakeresi süren anlaşmanın hızlı şekilde imzalanmaması halinde İran'a daha sert saldırılar düzenlemekle tehdit etti. Amerika ordusu, İran'a ait iki gemiyi vurduk açıklamasını yaptı. Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda İran ve Amerika güçleri arasında çatışmalar yaşandığını duyurdu. Ukrayna güçleri, Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, 145 İHA'nın düşürüldüğünü ve 1300'den fazla Ukrayna ihlallerinin kaydedildiğini duyurdu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية. زعيم الشيعي الوطني مقتدى الصدر يدعو رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى قمع الفساد وتعزيز العلاقات الخارجية وإبعاد الكتل التي لها فصائل مسلحة عن تشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي يتعهد بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون وبسط سيطرة الدولة. عضو ائتلاف الإعمار والتنمية كامل العقيلي يكشف عن توجه مجلس النواب للتصويت على جزء من الكابينة الحكومية يوم الثلاثاء المقبل. النائب عن تيار الموقف الوطني غالب محمد يؤكد عدم توزيع المناصب على أساس النقاط سيكون له تداعيات سلبية. وزارة النفط تنفي الاتهامات الموجهة إلى وكيلها لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي وتؤكد احترامها للإجراءات القانونية والقضاء. مصدر أمني ينفي وجود أي حالة اختطاف لمواطنة أمريكية في منطقة المنصور ببغداد كما تم تداوله في بعض المنصات. هيئة الجمارك تعلن عن إحباط تهريب 24 عجلة دون الموديل في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن عملية اغتيال خطيب مقام السيدة زينب الشيخ فرحان المنصور التي وقعت الأسبوع الماضي بريف دمشق. فرض حالة تأهب قصوى في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان وداخله تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد قوى الرضوان. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من جهة إيران، وذلك مع تجدد القتال بين واشنطن وطهران. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في مضيق هرمز وشن ضربات على مناطق مدنية في جنوب البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بشن ضربات أكثر شدة إذا لم توقع بسرعة على اتفاق يجري التفاوض بشأنه. الجيش الأمريكي يشن غارات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراضها هجمات إيرانية على مدمرات أمريكية متجهة من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان بضربات دفاعية. منظمة الصحة العالمية تعلن أنه لا لقاحات أو علاجات لمواجهة فيروس هانتا حتى الآن. القوات الأوكرانية تشن هجوماً بالمسيرات على العاصمة الروسية موسكو. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 145 طائرة مسيرة وتسجيل أكثر من 1300 انتهاك أوكراني. استمعتم إلى موجزاً لأهم الأخبار من راديو تركمان فم. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان فم كاركوك فريكانسمز 90.1. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: جد حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشي وياك من اول لحظه، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
2: Türkmen FM.
5: Türkmen FM'de günün sanatçısı. Türkmen FM'de günün sanatçısı Hakan Altun.

0: Tajikistan.
1: Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ali Zeydin'in başbakanlıkla görevlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Irak'la Amerika arasında yeni, güçlü ve verimli bir ilişki kurmayı hedeflediğini belirtti. Ammar el-Hekim görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'ye hükümetin kurulmasında anayasal sürelere bağlı kalmasını ve liyakat sahibi isimlerin seçilmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Muhammed Musavi siyasi güçlerle parlamento başkanlığına çağrıda bulunarak Bakanlar Kurulu kabinesinin onaylayacağı oturumun daha fazla gecikmeden düzenlenmesini istedi. Irak Haç Kurumu bu yılki haç sezonuna 180'den fazla milletvekilinin dahil edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Parlamento basın dairesi mevcut haç sezonuna yalnızca 29 milletvekilinin katıldığını açıkladı. Kerkük İl Sağlık Genel Müdürü Dr. Ercan Muhammed Reşit, Kerkük'teki Azadiye Hastanesi'nde klinikler bölümünde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve olayda yaralanan olmadığını vurguladı. Güvenlik kaynakları Elemin bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir subayla bir güvenlik mensubunun yaralandığını, saldırganın ise evinde intihar ettiğini bildirdi. Güvenlik kaynakları Meysan'da 3 hafta süren operasyon sonucunda en tehlikeli elektronik şantajcılardan birinin yakalandığını açıkladı. İsrail ordusu Güney Lübnan'daki 9 belde sakinine yönelik uyarı yayımlayarak bölgedeki saldırıların süreceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında Rusların Zafer Günü kutlamalarını gerçekleştirebilmesi amacıyla 3 günlük geçici ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan ile İsrail arasındaki 3. tur görüşmelerin kalıcı barış ve güvenlik düzenlemeleri çerçevesine ulaşılması amacıyla kolaylaştırıldığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüs şüphesi taşıyan 8 vakanın tespit edildiğini, bunlardan 6'sında virüsün doğrulandığını ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
4: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر عن سعادته بتكليف علي الزيدي رئيسا للوزراء، ويتطلع إلى تنظيم علاقات جديدة قوية ومثمرة بين العراق وبلاده. النائب محمد الموسوي يدعو القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية دون أي تأخير إضافي. رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم يؤكد لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية في تشكيل الحكومة واختيار الأكفاء. الدائرة الإعلامية للبرلمان تؤكد مشاركة 29 نائبا فقط في موسم الحج الحالي. هيئة الحج العراقية تنفي شمول أكثر من 180 نائبا بموسم الحج هذا العام. وزارة الصحة تؤكد السيطرة على حريق اندلع في إحدى غرف الاستشاريات في مستشفى آزادي بمحافظة كركوك دون وقوع إصابات. مصدر أمني يؤكد إصابة ضابط ومنتسب بإطلاق نار في منطقة الأمين بالعاصمة بغداد وانتحار الجاني داخل منزله. مصدر أمني يؤكد الإطاحة بأخطر مبتز الكتروني في ميسان بعد عملية استمرت 3 أسابيع. الجيش الإسرائيلي يعلن عن توجيه إنذار لسكان 9 بلدات في جنوبي لبنان لمواصلة تنفيذ هجمات في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا للسماح للروس بالاحتفال بيوم النصر العالمي. الولايات المتحدة تؤكد تسيير الجولة 3 من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بهدف التوصل إلى إطار لترتيبات سلام وأمن دائمين. منظمة الصحة العالمية تفيد برصد 8 حالات مشتبه بها تأكدت إصابة 6 منهم بفيروس هانتا ووفاة 3 آخرين. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
0: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمنلرين سيسي بوردا يانكلانيور 90.1. تركمنلرين سيسي راديونوز ميوزيك روحون غداسيسا دوغري يردسينيز
3: 90.1
2: تركمن اف ام دسينيز. هر شاركيده بير هيكايه، هر هيكايده تركمن شاركي ميكروفون باشيندا بيز، فريكانستا سيز
3: 90.1
2: تركمن اف ام دسينيز.
4: تركمن اف ام حياتين ريتمي،
2: ساديجه ميوزيك ديل، بير ياشام تارسي
3: 90.1.

أرخداش مزياز، بسلام عليكم، شلونكم؟ تشكر دارق بزريغ. أريد أهدي أغنية لأهلي ببغداد، وأني من كركوك حبيت أسلم عليهم وأهدي لهم أغنية شمامة لإبراهيم يازبط. تشكر دارق سنان أرخداش مز قاطو دغوش مزلردن. وديارلي دينيجلرمز programımız devam eder. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı Armani Dağın tabii ki de arkadaşımızın ehliyetine, Bağdat'ta bulunan ehliyetine ve saygı selamımız var başkent Bağdat'ta bulunan insanlarımıza.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
4: Türkmen FM sözünle. Türkmen FM sözün radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: كيف حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

يا حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشيك من اول لحظه، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة

0: رويال، جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM'den sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Semana, Bağdat'ta Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuril Maliki ile siyasi gelişmeleri ve yeni hükümetin kurulma dosyasını görüştü. Başbakan adayı Ali Zeydi ve eski Başbakan Mustafa Kazımi, kapsayıcı ulusal bir hükümetin kurulması için koordinasyon ve işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. Parlamenter kaynağı, hac ibadeti için gidecek milletvekillerinden önce Başbakan adayı Ali Falih Zeydi hükümetinin bu hafta içinde geçirilmesi için siyasi anlaşma sağlandığını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Bağdat Merkezi Hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile işbirliğini geliştirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Su Kaynakları Bakanlığı, Yeraltı Suları Genel Müdürlüğü, kuyu açma işlemlerini düzenlemek için yeni talimatlar ve ihlalcilere karşı sıkı tedbirler uygulanacak açıklamasını yaptı. Medya ve İletişim Kurumu, Irak'ta Telegram uygulamasının yeniden çalışmaya başladığını duyurdu. Askeri istihbarat, Bağdat'ın kuzeyinde Ulusal Güvenlik Teşkilatı ile ortak operasyonda terör suçlarına karışan bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Süleymaniye Asayiş Güçleri, Kelar bölgesinde turist otobüsünü soymaya çalışan kişilerin yakalandığını duyurdu. Sınır güçleri, Ambar'ın batısında uluslararası sınır hattında balonla gerçekleştirilen kaçakçılık girişimini engelledi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kampı batısında İsrail'in motosiklete düzenlediği saldırıda bir Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunun ilk durağı olan Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşme gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la ikili ilişkileri ve ortak işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Amerika Başkanı Trump, Rusların Zafer Günü kutlamalarını yapabilmesi için Rusya ve Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes sağlanmasına varıldığını duyurdu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا يبحث في بغداد مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التطورات السياسية وملف تشكيل الحكومة المقبلة. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي ورئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. الرئيس الروماني نيكو شوردان يؤكد لرئيس الجمهورية نزار أميدي رغبته بتطوير العلاقات وتوسيع التعاون المشترك. مصدر نيابي يكشف عن وجود اتفاق سياسي لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي خلال الأسبوع الحالي قبل توجه عدد من النواب لأداء مناسك الحج. مصدر سياسي يكشف عن اتفاق على تولي محسن المندلاوي منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة. صحيفة الشرق الأوسط تعلن أن مدير CIA الجنرال ديفيد بيتريوس سيزور بغداد هذا الأسبوع للتأكد من أن الحكومة العراقية الجديدة ستقطع صلاتها بالجماعات المسلحة الموالية لإيران. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث مع رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور البرزاني في إسطنبول العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد عزم تركيا على تطوير تعاونها مع كل من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم شمال العراق. وزارة الزراعة العراقية تؤكد أن صادرات التمور العراقية تجاوزت 600 ألف طن في عام 2025 المنصرم. الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية تعلن ضوابط جديدة لتنظيم عمليات حفر الآبار وإجراءات مشددة ضد المخالفين. هيئة الإعلام والاتصالات تعلن استئناف خدمة تطبيق تيليجرام في العراق. الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال متهم متورط بجرائم إرهابية في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الوطني شمالي العاصمة بغداد. جهاز الأسايش في السليمانية يعلن اعتقال أشخاص حاولوا سرقة وتسليب حافلة للسياح في منطقة كلار. قوات الحدود تعلن إحباط محاولة تهريب بالون هوائي محمل بأكثر من 34 كيلوغرام من المواد المخدرة على الشريط الحدودي الدولي غربي محافظة الأنبار. الجيش الإسرائيلي يعلن عن توجيه إنذار لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان لمواصلة تنفيذ هجمات في المنطقة. استشهاد 7 أشخاص بينهم طفلة وإصابة 15 آخرين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على بلدة جنوبي لبنان. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يجري مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مستهل جولة إفريقية. الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث في دمشق مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا للسماح للروس بالاحتفال بيوم النصر العالمي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: 90.1 7'den 70'e halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM. Türkmen FM.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: يا حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشي وياك من اول لحظه، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمنافهم دعينا مس تركجة شاكلارلا دوام ديور.